0: ماشي ملك سبنتين.
1: ملك سبنتين.
0: Like 17, we're going available, patient refusal, and eloped with bystander.
1: Patient refusal and eloped.